سكتش ان باش لماردي هي سكتش ان باش لمكردي هي سكتش ان باش لجودي انبوز لفاندردي هي سكتش ان باش لسامدي هي سكتش ان